ara rbani khulnaq lasha tsra khabra iq kat khabra bnaq nuqa concebir chamqa khabra chek khunqa iq akhmak ich qar destino hara e ebrak abnaq qasma khon kitsoqtatsix chqa ebrabnaq qaz chaqchoq gibansar pam khuchuet chaqchoq gibansrak qaslimat nakhbeitaq as inki ela nakhbeitaq as inki ela chamqa kitnamet qasl maqtaq chuqa qola kukin berkara mismo chqa bansrak aqila herki bas khan kibel qaslimat chanek atra mahon ki cuentan ki ben a controlar trik kanat y kara mismo chqa trik nakhop qaslimat habra hun iq chqa qat hun iq bansrak abnaq qatsena bansrak anke chobona trik qaslimat ichqa naqaran kaho rshinch kibach en caso kshin abnaq mahon iqlenta os hun iq kamikra bansrak achqa kich obona trix vinkaho ntiklea o mahon kibelka hun qabna qinqea kikin qaslimat ebra qabna qichqa elishna qcham habra qiq qat qasqila heruki chqan kibel qaslimat porque qola hur abi ah kukin ninkaho karna elach kibach i anen kichob i anen kaho qaqia chqa naqara achnaq ot qola kukin ebra qabna qat ابرك ابنك بنسرك اشقا شنيش نتاقها قاسل مقتقنا اوخ قولا كوكين شقاخ ابرك ابنك بنسرك ا قاسن كيتزيخونا انك جوبونا سرك ا انخلالك اشنق قاسقات انك تسوخ ايا اشقاخ ابرك ابنك انك اخو قاسكار اشنق بعنا شنير بين او شاني خبرت ايبان چوچخي ليس قولا چوچ روچ ليف قاسل مقتقنا اوخ قولا كوكين قاسلق كيتقيخ اي قاسلق شقان كيكونا انكي ان كومبارتير كو انك اكتشالات شو تشليف شو امك اكتنا ميت حابراك ان بيتسيخ حابران نوال كات ايشقا خوك اتشكوب نو ان سيمبوليساري روين خارك اقوم ايشقا خابراك ايخ خابراك اتلشنا خون ايخ كات خابراك ان بيتسيخ خابراك ان نوال